0: عليكم فيكم.
1: ماشي نبدأ.
0: Medic 1 clear, pace your shoes back in service.
1: Medic 1 4.